0: طبعا ما بين الناس في تبعيتها عزة قديم جامبر غنيشة بودي تقوم حبلي رانجو كان بنيشة بودي ذكي زمو طيب أنا بامو رانجو غنيشة بقى أنا طيب غنيشة تتشاكو ستراما غني نتيجة على نيطل كنباني دين جاريكو شا بريوار سن بودي كان من داسو ما دور غنيشة بريس وعشي تبعيتها عزة قديم سامن غنيشة سانسي تقوم طيب غنيشة راجو تتشاكو بارو واحد غنيشة مبارو غنيشة شا परिवार में बाहर
1: शिक्षा में